0: يملك لفوق انتوا جماعة زوق
1: والله اهل بلدنا عن جد
0: والله يا زوق.
2: Well, this is your original Razzmatazz.